0: الصلاة والسلام bahwa barang siapa barakallahu fikum yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, menjaga agamanya, menjaga syariatnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya, selalu berada di hadapannya, membelanya, menolongnya, dan bersegera untuk memberikan ganjaran kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan memberikan taufik kepada kita untuk selalu bisa menjaga Allah Subhanahu wa taala, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, menjaga syariatnya, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan janjinya bahwa ia akan menjaga kita dan senantiasa menolong kita. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadza alqadar wa jazakumullahu khairan. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: ورحمة الله
1: وبركاته ورحمة
0: الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang semoga Allah Azza wa Jalla berkahi ini, kita akan melanjutkan penjelasan fadilatul syaikh Al-Allamah Salih Ibn Fauzan hafizahullah dalam salah satu karya beliau Al-Minhatul Rabbaniyah fi syarh al-arba'in an-nawawiyah, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis yang ke-19 dan telah kita sebutkan beberapa penjelasan beliau hafizahullah dari hadis ini. Kemudian selanjutnya kata beliau, thumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sa'alta fas'alillaha, apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Kata beliau, idza talabta syai'an, bila engkau meminta sesuatu

0: الرجيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله

فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم.

واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذاب النار إخواني في الدين معاشر المسلمين Rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Minhatul Rabbaniyah fi syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih Ibn Fauzan Hafizahullahu Ta'ala wa Ra'ah. Kita akan melanjutkan atau beranjak pada hadis yang ke-13. Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi Rahimahullahu Ta'ala An Abi Hamzata Anas Ibn Malikin خادم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. dari أبو حمزة أنس بن مالك pelayan atau pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya atau mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallah. Ikhwani fid din, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ucapan beliau rahimahullahu ta'ala an Abi Hamzata Anas ibn Malik khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hamzah Anas bin Malik pembantu atau pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik Al-Ansari, kalau dikatakan Al-Ansari berarti dari sahabat Ansar. Beliau adalah pelayan atau pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih terus mencurahkan nikmat demi nikmat, karunia demi karunia. Yang tidak akan pernah bisa sanggup untuk kita hitung kenikmatan-kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita. Tidak ada kewajiban dari kita selain bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dengan itu Allah Azza wa Jalla akan menambahkan kenikmatan terhadap kita di atas kenikmatan yang sudah ada. Termasuk perkara yang disyukuri pula bahwa kita sekarang sedang berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, bulan yang penuh dengan keutamaan, yang mestinya barakallahu fikum benar-benar kita manfaatkan peluang dan kesempatan ini untuk memperbanyak ibadah dan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang mulia, tidak ada hari apapun yang bisa menyaingi dan menandingi amalan atau dibandingkan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ana mewasiatkan kepada ana dan semuanya agar benar-benar memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Kita akan melanjutkan